السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزو فوني سما بان كنتي نما خايا منين ومنين ما السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزو